بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالصدق والصدقة ونهانا عن البخل والخيانة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islamic Center rahimakumullah. Kami sampaikan kepada para jamaah sekalian, insyaallah pada malam hari ini ba'da salat maghrib kembali akan dilanjutkan dengan kajian taklim dalam kajian kitab Syarah Al-Hikam yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Mansur. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim la yaghfiru adh-dhunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim la yaghfiru adh-dhunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تصفية الصف من تمام الصلاة. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صلوات الطيبات السلام عليك يا نبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. اللهم صل وسلم. الله أكبر. سلام. الحمد لله مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قات الصلوات الطيبات. السلام عليك يا نبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله سيدنا وبارك على سيدنا بارك تعالى سيدنا وعلى آله سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له ملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له ملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له ملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له ملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له ملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له ملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له ملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له ملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له ملك الحمد يحيي

وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إليه المصير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، وبحمده حمدا دائما أبدا، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، إن الله غفور رحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منكم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah solat maghrib, selamat siang terahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kembali bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita semua diberikan limpahan nikmat Allah hadir melaksanakan ibadah solat maghrib berjamaah, alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim setiap malam Kamis dalam kajian kitab Syarah Al-Hikam yang diasuh oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Mansur. Dan tak lupa untuk kita berniat itikaf penuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa juriyatihi wa alibadihi mila hadrati abai wa ikhwanin al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabil malaikat al-mugarrabin al-ibarika al-salihin khususan malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izzil wa malaikat al-hamalat al-arash وملائكه الحفظ وملائكه السفرات كرام برر عليهم الصلاه والسلام الى ارواح ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابه والقرابه وتابعين وتابعي تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومقلد في الدين العلماء العاملين والفقهاء والمهددين والقراء والمبصرين وسادة السوفيات المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين من حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي شيخ سفيان الثوري وسيدي محمد حنبي مذهب وسيدي شيخ علي المرسبي رئيس الأبدال سيدي شيخ أبي مدين المغربي مستجب بالدعاء سيدي شيخ عمران بن حسين رضي الله عنه من حضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغارب بري وبري وزن سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني برحمة الخلوة محمد بهاودين شابان لعلي أبي حسن بن عبد الجبار الشاجري وسيدي شيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وسيدي شيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وخليل شهاب الدين بن محمد أشعث البنجري شهاب بن غانغ برانغان بانغيران نتويغو محابي عبد الرحمن بن حسين بن يحيى وسيدي شيخ علي جنيدي برا وسيدي سليمان كردي بلا بابا سيدي شيخ Abu Talha Sultan Sulaiman Nawawi bin Umar Al-Bantani Zaid bin Sumbawi Ali bin Abdullah Al-Banjari Al-Makki wa Masyarani Abdan Bangil Al-Arib Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Karim Bah Munawar Karim Bah Alim Nasmudin wa jami'a masyikhina khususan nabaina wa ummahatina wa qarabatina wa jiranina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu lana ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
0: أشهد أن لا